مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك هي الخلق كلهم محمد سيد الكونين وفق عليه.

للكل هو لمي الأهوى لي مكتهامي مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بال مصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صلي وسلم دائما أبدا.